0: Metro FM for the best adult contemporary music.
1: عيد الأذى مبارك هراري حبوسة From our homes to every heart.